0: تخيل قد دي اتحاد التلفاز اللي مايك 200 جيجا.
1: That's 5G, Mike. Have you much on the message?